رغم اني نسينا يا رقله الوران كلوة ازن الجامع غني اغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.